0: المغاربه وسنه التزوج ارتدمت نفوس انتقلت سكت عاورت التي لا تعمل الاغنيه والله الدنيا كنتها في السوء لا نستكد هكي بلدتك بس لا انت الاول شجري كان في الاكبه ودس المرحة انطلع ودستين شجا الدنيا ضعف الشجري تسروا لي تسنتا بلنبر وتيرت الله هو تمنتا
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.